ناس رجس الدوح الحقوق قرد وفون يما اين اددوني تتكبرت في اللزق سنترو اختنا غيت قالت حيات.

قاع الاخير حن قريد يذكر رضيح اي غس في اليدون واش نبدا دي دي كفرا اين اتقنت وكوانا اوين ايقزك تسنون تيني ابن حنك ايا ويكيد يلم الكردرنا اقلينتي ويتوريد فلتي بالارواح يا اخي ادكتي يحر الله اخي.

تلحت سيدي ربي تايرينو في كينوس كيخت غسي غيكا كينوس كيخت نسرس كينوس وزيد يا يوف انا مسمرت سيلا جناس هيور ياد الايوف يا تراسي جليات تين الناس البزاوي اختاري سقمرا ايام زيت سواني الشيت تنحد وجري اي غير خلف ربي تاكري تاريس قال انت تضنحت اسانه وتيا وجراحة طبيبا دي

انا العيون نحيو الاشجارات اللي قورني نسعغي توقع في سر اللي بلاد قور يا غيات تسانو تشدر زوني سيزري السيف ايجان وين غازا واتنرى المحب تطار.